أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وأوصيكم على طاعته واستفتحوا بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون دالا شيد عدين دول هما ملكزيك دلاح دي وشتخلر بلغل داقوشا مالك بن دينار بوخشا تعيزر شو حلقة واخا دل جرجر وخولي ولش دل يلشن أصحاب احوي أن وتابعي ولش علم استق ولش ديك استق خلا مالك بن دينار دل دل جرجر نه ديك نه قاش دلوي صندينا عير لا مزق وان عير لا مزر حو وشور شابو مالك بن دينارو حو وشا عير لا مزر حو وشا نيق استها وخ وخ مل مل خار صحابي الله يرش وال علوش استق قرشين الله صن يرش وال ريحيجا حيوش اخ ولش خيناح شيلر ولاتر سو ديل حوش ديل سيوخش لر ولات لر ولاتر شي بوخ سنختا مش بن يخا ويرزين ديل سيوخش سو خيل سن بيخ يلو البط انا ان انيس بن وحا خاين سنخ اثر خل بعرجر خي دال شو غر شي بوخ شو غر ناب وزير شي بو مالك بن دينارو ناب وزير شي ناب وزير شي غينا حقيقا بيرشي بو مالك بن دينارو قيقا مغلهون الشي مالك بن دينارو بوخ خاندو أح يوحد صنير أح خاندو أح أختون دوك صندي هنا خاندو أح أحسون بات صنير ديل سرس ليرم لات إمال ستاقي بات صنير أح ديل سأيز يش ديل دوش دز ديش لارم لاتر أح حيوت بول لارمين أختون دوك صندير إيلير القيقن بير سولد عبو مالك بن دينار إستاق بارجين واتر شين توشو ديل شو تحج ديش خينح مركش نيب حير لامزيني يوقع حاجز إن قوانا تواف ديش ورشا تبي أن بود بر حقيقة بوت بر استواف ديش يوقع تحاج او خز ديلك خيقوش خز او خز مقومس ديلك خيقوش ديلا يرج او ديلك خيقنا ديلك خيقوش تقو اخون ديك نيقاش ويزق سؤال سون خاصة دلج سون تيح لرغد عويش ورشا سو ديش دول دعان آمين اولش ويخ دعو غرشا

0: مسیت بو به قرشات او عدش تن معنا استق حیر زیچ حقیقت بول بهتی سرلو نخو و زیرشین اسودی نه حمل خل و استق وی تاخش اول خو و خشت او من ایلر سستق حینخ دیس عشیک حی خل بول بوخ الچ استق و ایلر شیخ خل بول بولخم تعیرن دال حق بیسر هنا شیخ خل بول بولخم دال تعیرن حق بیسر هنا و زی سیل عوش دال مالك بن دينارين شيت ار سيل عين والمالك بن دينارين دين دول ديكا بس سيل عوش دالة ويبتش عين دول دين عبيسن قرآن عالش دشول اي قرآن لر دشول بس سيل عوش دالة سون دين دول ديكي دويل مصو ديك نعير ساء وقل مصو ديك نعير عالش ويل مصو ونخ ير لر ويل وصو تيش بيخ قيامر تلونخ عالش ويشا لر ويشا دالة دقا شرش كعوين ويبتش عواخ ويل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ويفوز المستغفرين استغفر
1: بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.